واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها

0: تاسو اوري د ريډيو امن 88.4 نشريات د دې د اوريدو ډيره مننه.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسوله الكريم.

بمعنى اني وبازيوت بنا بالكل بكرارة بكرارة يغنى وده باك الرب لزتنا دغ دوا دغ التجا شالا ترائي توسط الروخ سياتا وكامياب جوندر کی یا هم ګدا سو ګدا چا بګور کې چرنګنه خوشاله سو کالې و دونه کې دنه مختلف مس فنکشن ایونتس راغلی وی واړو واړو تنکی

اوكي شباب دخلنا ننقبه وبنو سلاسي فان وزيقه وقت بيرت راشا بيرت راشا كنا راشا بيرت دخيرا دوبارة راشا دخيرا بيابا قوري بيابا قوري ارمانا اوكي وقت بطيري وبيابا جهان نفسي قوري نبايا اكي ساق ما اوريد لي دخيرا كنا مو داوريد لي دخيرا وزا خير دي خبرنا اماد زخيرا زمانا برغام قوري اماد زمانا آواز قوري دخيرا بلا خوين ومسج اسكري دي بلا رونو منك دا مسج اسكري دي خيرا وزبان انگور ما دخيرا خا شده بطاقرام خلق زمان سرسونا مينا كده خيرا بطاقرام لیکشن زمانا برغام قوري ناوري دخيرا

0: مثلا يوم برد أبوه وياه خا
1: زباي
0: يوم اليوم برد أبوه وياه
1: وي أرمان بكلا أو كلامي برشي
0: ما
1: تنش بعد يا بير كريش باينا
0: أو يتجزي نزي آخر بلارشي یہ ما تگڑے بگڑے مو آیا چزما ډیر زیات مننه خوشاله اوسې خان بده ټپی ډیر جسې نن د پاره صحیح ته بې اوکې لا پھر تاسو هم کال کولې شی بسی بر 315 94 72 30 دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.